لودا يديني ربني توزك من سما قاشوشتي طان بنما توزك من قرقا جبرنا ما دردولان وأفا كما هاي بمنا دا خودي توزك من قال ميرك حقي صالي سود دران دران دبي مدنما هاي بمنا دا خودي توزك من بس بيك بو عشيني بردا ما سري بملان وده رما هاي بمنا دا خودي توزك من قال ميرك صدو بيصالي ولا بردا ما ملي خنجي كسري كله هوا نو دردا نو

هني طابي طير وكلك خذ الزانة هالبج ويواقيج ذراب جنجل سود اليمان شوط بين برابين ببن جوج غربة أباهيج ذكر سود اليمان شوط بكم كار حلاب جي صندوق قران قسم نابي خذ الزراي جبريل كل الزرافي لرشا ملك مقرن بين السرم ولا تبرون كرون بيرانك ومستسمو